0: يكون أي سبب فقط لأنه قد يكون نظرة خاصة إلى شخص في الأمن.
1: Every single word has had a price, so it could get you and it could get your family arrested.
0: يجب أن تأخذ الإذن لتنشر مقال وتأخذ إذن لكي تقيم نشاط ثقافي مثل هذا وتأخذ إذن لكي تتحرك إلى أي مكان. إضافة